خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده عليه سلاما من به قد محى لغوي. وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محى سهوي. ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي. ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي. ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي. وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي. وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي. وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو. ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو. ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو. وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو. أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ. أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ. أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ. أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ. نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن. نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن. نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن. نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين. نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن.
نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم.

الله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم.

ناس كن هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

وسلم أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

منا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم آسر وابلنا إلى ذات بالأليف بخير عسيان ونور مالفين.

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسب لخير.

بعض إلهي ولا أدوان لوجهه الجليل قد نبذل كما به لوجهه أغذل أكرم الدرس.

لم يكن معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفك امدا كل طرف واجعل مكاتبي

0: شيخ عبد الحكيم بكر يا رحدان ودك سلام با بسير بسير نفا كرم با
1: فالبسيط
0: ما

0: شيخ عبد الحكيم بتكرغ يا رحجر ودك سالم بار جسر بسير نفاك رمبا
1: فالبسيط
0: يا

شيخ عبد الحكيم بكر غيار احداث ودك سلام با كسر بشير نفا كرم با فاندي

0: شيخ مسام بديل شيخ ابرفات تشيزيم
1: شيخ مسام مباك ديول شيخ ابرفات تشيزيم مبال نيويتي ديوان دار كريم مغلق ور نجابوتك شيخ مسام مباك باتش انت تيبو ci ñing leen di nuyé bu baax ci di leen ziaré di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm waré na wër daru karim ñing leen di nuyé baax baax di leen ziaré di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm
0: cheikh ibra fati ci sayna ya ko jitul muy khuddu

فوق ما كتبت وفوق ما سننت كما أوالبت كما فيما قلت قبلا وترى سادا وجنة وجدا في دار الآمين يا رب العالمين. بركي برمتو بركي برمتو بركي برمتو.

0: الشيخ عبد الحكيم بتكرغ يا رحقات ودك سلام با جسر البشير نفاك رمبا
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: mbok yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunu